0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

رفرف بين الدلوة، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لك.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: من بيديك. اظهر محبتك للبشر يا صالح، بل من والدتك شفاعة من أجلنا. نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك، ولا تنزعنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسك.
1: كينين كأي كيستوس يوناس تونيون آمين.
2: ولما أبصر رئيس الحياة سليم وعلقا قال: لولا أن المظلوم معنا إله متجسد، ما كانت الشمس أخذت شعاع ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القدرة على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك.
3: يا من قبل إلي اعتراف اللصاص صليبك بأن عليك يا الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا.

0: نقر بخطايانا مع معترفين بالألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: كينين كأي كيستوس يونس توني أونن آمين.
2: عندما نظرت الوالدة الحمل والرعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقة ومجدك يا عذراء القديسة وأتي إلهي لأنك ولدتنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء تاريخ سلوكيين ثبات كنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد ناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوى الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء يتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على الأنبياء بونتي تألم وكبر وقام بالأموات في يوم السادس كان في الكتب وصعد على السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي لا يسلم كل انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد باسق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع مضيع واحدة في خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
3: نعم نسألك يا حمل الله ترافع علينا واسمعنا وارحمنا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض مملوءتين من مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضبط الكل أيها السيروس القدوس. ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة ولا فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب ولسنا خطايانا.
1: اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
0: لا تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى

0: ومجدًا وإكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا

ابن القدوس واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد يا جميع الامم. بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

واسمعنا ويعيننا ويجوز سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين لأننا من شرك أسرار الأصعدة الإلهية المقدسة.

اطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن مائدتك المقدسة هذا، موضعك المقدس هذا، وعن كنيستك المقدسة هذه، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان الندوس الحياة والعقارب وكل

أحمدك يا رب قدام هذا اليوم، الكهنة الشمامسة وكليروس والشعب والضعفي يكونوا محللين فم الثالث القدس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جميعا في أفواه الثالث ثمية أفواه الثالث ثمية 18 بنيق 150 بقسطنطينية 200 بأفس فم أبينا الطباع المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم أمبراطور دوستين فم حاقراتي فم أبونا إبراهيم الضعفي المبارك مملوء اسمك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا آمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل خليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياها يصبر عليه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين، ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا آمين. والنهاية، كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم.
2: بل بالعكس مباركين.
1: مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير. وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: براكسيس فصل من أعمال أبان الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صاعق فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط بل من جميع آسيا. استمع لبولس هذا جمعا كثيرا قائلا أن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نسبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا في هيكل أرتميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايس وأرستورخوس المقدونيين رفيق بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه للمشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء. كانوا قد اجتمعوا، فاكتذب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرتميس التي الأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين لهنا وهما ليسوا صاركة هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين مع لهم دعوة لأحد فأنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرفع بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يوجد بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت، فبيعت الله المقدس آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كل أمين. اليوم 22 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاه وعاد علينا ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون كوتلاس وأكسو أخته، ابنا سابور ملك الفرس وتاتاس صديقه. وقد كان الملك سابور يعبد النار والشمس ويضطهد المؤمنين باسم السيد المسيح في بلاده، وكان ناتاس رئيسا على إحدى البلاد، فوشى به بعض الأشرار عند الملك بأنه مسيحي، فأرسل إليه تماخر الوالي لتحقق من عقيدته ويعذبه إن كان الأمر صحيحا. ولما سمع الأمير كوتلاس جاء إلى صديقه تاتاس الذي قبض عليه الوالي وأمر بطرحه في أتون النار، فرشم ناتاس النار بعلامة الصليب فانطفأت للحال. فتعجب الأمير كوتلاس وظن أن ذلك يفعل السحر، فأخبره تاتاس أنه يفعل الإيمان بفعل الإيمان بالسيد المسيح. فقال له الأمير: هل أستطيع أن أفعل هكذا إذا آمنت؟ فأجابه: وأكثر من هذا تفعل. فآمن كوتلاس بالسيد المسيح، ثم تقدم إلى النار ورشمها بعلامة الصليب فرجعت 15 ذراعا. فكتب الوالي إلى الملك يعرفه بالأمر، فاستدعى الملك الاثنين وأمر سيافا فقطع رأس ناتاس ونال إكليل الشهادة. وأما كوتلاس فعذبه بأنواع العذاب ثم طرحه في السجن، وأرسل له آكس أخته لكي تسنيه عن عزمه، فوعظها وأمال قلبها إلى الإيمان بالسيد المسيح، وأرسلها لأحد الكهنة فعمدها سرا، وعادت إليه إلى أيها تقول: ليتك يا أبي تحصل على ما حصلت عليه أنا وأخي، فإنه ليس إله وإلا يسوع المسيح. فغضب الملك وسلمها إلى المعذبين فعذبوها حتى فاضت روحها ونالت إكليل الشهادة. وأخيرا ربطوا كوتلاس أذيال الخيل حتى تحطمت عظامه وفاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس يوليوس الأقفهصي. ولد هذا القديس في أقفهص، ولما كبر ذهب لمدينة الإسكندرية وسكن فيها، وكان ذلك أثناء الاضطهاد الذي أثار دقلديانوس وأعوانه على المسيحيين بصفة عامة وعلى أقباط مصر بصفة خاصة لتمسكهم بالإيمان وعدم طاعتهم لأوامر الملك بعبادة الأوثان. كان يوليوس الأقفهصي غنيا جدا بالأموال والمقتنيات، وقد استخدمه السيد المسيح للعناية بأجساد الشهداء وتكفينهم وإرسالهم إلى بلادهم، وكان يفعل ذلك بنفسه، كما كان له 300 غلاما كاتب زودهم بالأموال وكلفهم بالسفر للأماكن المختلفة لكتابة سيرة الشهداء وتكفينهم ودفنهم. وقد أنزل الله سهوا على قلوب الولاة فلم يمسكوه، لأن الله حفظه سالما لغاية حسنة، وهي خدمة القديسين وكتابة سيرهم تذكارا للأجيال القادمة. وكان الشهداء الذين يخدمون ويدعون له قائلين: لابد لك من سفك دمك على اسم السيد المسيح لتحسب في عداد الشهداء. ولما أراد السيد المسيح أن ينعم عليه ما يتمم ما أنبأ به القديسون ويريحه من أتعاب هذا العالم، ظهر له في رؤيا الليل وأمره أن يذهب إلى أركاديوس والي سمنود ويعترف أمامه بالسيد المسيح. فانطلق إلى هناك كأمر الرب، فعذبه الوالي عذابات شديدة بأنواع مختلفة، وكان الرب يقويه ويصلى صلاة ففتحت الأرض فاها وابتلعت 70 وسنيا و40 كاهنا كانوا يخدمون أمامها. فلما رأى الوالي هلاك الكهنة وزوال الآلهة آمن بالسيد المسيح، ثم مضى مع القديس إلى والي أتريب الذي عذبهما كثيرا. ولما صلى القديس أرسل الرب ملاكه إلى برية برباب الأصنام فنزع رؤوس الأصنام وسودها بالرماد، فآمن والي أتريب على يدي القديس يوليوس. ثم ذهب ثلاثتهما إلى الإسكندروس والي طوى، فكتب قضيتهم وأمر الجند فقطعوا رؤوسهم، وكان معهم ابن يوليوس تادروس ويونياس وعبيده وجماعة عظيمة كان عددهم نحو 1500 شخص. استشهدوا جميعهم ونالوا أكليل الشهادة. نقلوا المؤمنون جسد يوليوس الأقفهصي مع جسد ابنيه إلى الإسكندرية. ولما انتهى الاضطهاد وتولى الملك قسطنطين زمام الحكم، سمع بسيرة الشهيد العظيم يوليوس الأقفهصي فأعجب به، وأرسل أموالا إلى مصر وأمر بأن تبنى باسم كنيسة في مدينة الإسكندرية، فبنيت ونقل جسده إليها وكرسها البابا ألكسندروس البطريرك 19 في 25 من بابا. بركة صلوات هؤلاء الشهداء القديسين فلتكن معنا أمين. ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل إلى أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا وأن يسمعوا ما

0: أبصر وليزانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين أجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك إشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير.

والملك بركاته على جميعنا امين. عجيب هو الله في قديسيه الى اسرائيل، هو يعطي قوه واذان لشعبه والصديقون يفرحون.

ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم بمن تخافون، خافوا من الذين بعدما يقتلوا لهم سلطانا أن يلقى في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليس 5 عصافير تباع بفلسين واحدة منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعا محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. من أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إنجيل هذا الصباح بيعلمنا إن إحنا نخاف الله وما نخافش من الذين يقتلون الجسد. يعني مخافة ربنا الأول أهم حاجة، هو ربنا. لما الإنسان يجي يفكر يطوع مين ولا يمشي مع مين ولا يخاف مين، يهتم بمين؟ الله أولا. فالله هو الإله الذي نعبده، وهو الإله الذي نقدسه في قلوبنا. عشان كده تلاقوا كمان في الكاثوليكون اللي تقرا يقول أما خوفهم فلا تخافوه، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. أما خوفهم فلا تخافوا. الشهداء عملوا الكلام ده، قدسوا الرب الإله وخافوا ربنا، ما كانوش خايفين. إيه اللي خلاهم يبقوا بالمنظر ده، إن هم مش خايفين الحكام ولا الولاة؟ إن هم كان الله في قلبهم له قدسية عظيمة جدا، وله كرامة عظيمة، وله عظمة، وله هيبة، فهو ينبغي أن يطاع الله أكثر منين؟ من الناس. فكلمة قدسوا الرب الإله في قلوبكم دي معناه ادوله هبته وادوله عظمته. الإله في قلبي. زمان الوثنيين كان يبقى الإله بتاعهم وثن قصادهم، لكن أنا إلهي أنا جوه قلبي، محبتي له، عظمته، بعظمه إزاي، إيماني به، مين هو الإله ده العظيم، طاعتي له، خضوعي له، إزاي بفكر فيه. فهو معايا طول النهار الإله، الله إلهي اللي مال السماء والأرض معايا طول النهار، وأنا ماشي طول النهار مش غايب عني، حاضر قصاد عيني. عشان كده كل بتصرف بتصرفه الله معايا، بفكر ده يرضي ربنا ولا لأ، ولا يزعله. فالإنسان المسيحي الذي يخاف الله ويحب ربنا، الله في باله طول النهار، وهو يعبد الله. يعني إيه نعبده؟ يعني إيه نقدسه؟ يعني إيه نكرمه؟ يعني إيه نوقره؟ يعني إيه نخضع له؟ ده كله يبان فين؟ في تصرفاتنا. عشان كده الإله إلهنا له العبادة. يعني إيه عبادة؟ بنسجد له، نديله هبته. الله له المهابة. لما ظهر على الجبل لموسى ظهر بهيبة عظيمة، الجبل كله بيرجف ومولع بالنار وعواصف وزلزال وصوت. ربنا عايز يقول إن أنا العظيم، الإله العظيم، خلي ده في بالكم. لكن لما يجي حد يتعامل مع ربنا إن هو بإهمال أو بنوع من الإيه؟ الاستهتار، يبقى مش فاهم مين الإله ده، ومش مقدسه في قلبه ولا عارفه، فدي مشكلة طبعا. يبقى هذا الإنسان الغير متضع اللي بيتعامل مع ربنا بكبرياء زي كده يذل الله المتكبرين ويظهر هبته ليهم. عشان كده الكبرياء نوع من عدم تقديس الإله في القلب، لأن الواحد بينصب نفسه إله، أنا أقدر أعمل كل حاجة، أنا، لا مش أنت، ده الله هو الذي له السلطان والقدرة والعظمة والهيبة.

أنت العظيم وأنت الإيه العجيب. فإذا الله له العبادة وله السجود وله التوقير ونقدسه في السماء، لما ترجعوا في السماء وتشوفوا تسبحة الثلاث ملايك، الأسف تسبحة السمائيين اللي في الـ في الـ في الـ في سفر الرؤيا، هتلاقوا تسبحة جميلة جدا. إزاي يقولوا لك المجد ولك الكرامة ولك العز ولك السجود والبركة. عشان كده الكنيسة خدت التسبحة دي وعملتها، خدت منها صلاة عملتها اسمها تسبحة الملائكة اللي هي السمائيين. فنسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد ليك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب رب، وهكذا. فإذا الله يجب له السجود، الله له القدسية، الله له الهيبة. غير كده الله في محبته الكبيرة بنآمن بيه وبنآمن مش بقدرته بس، بحبه كمان. عشان كده اتجسد وعشان كده صلب من أجلنا، بقى إله عظيم جدا جدا. هو إله عظيم وأيضا إله محب جدا جدا جدا، مات عشان خاطرنا وبيحب كل واحد فينا محبة أبدية، زي ما بيقول في الإنجيل كده أحببتك، فحبنا وبيحبنا محبة أبدية. فإذا الإله في قلبنا ده له وضع كبير قوي قوي قوي، وعشان كده الوضع ده فوقينا إحنا كمان. يعني فوقينا يعني لما أقول ربنا ولا أنا، لا تحب الرب إلهك من كل قلبك كل فكرك كل نفسك. ويقول كمان أني في محبتنا لربنا الله الأول. فاكرين إيليا لما راح للمرأة أرملة صرفة صيدة وقال لها اعملي لي كحكة، قالت له ده فيش غير إيه حبة دقيق بساط وزيت بساط، قال لها اعملي لنا الأول. مش عشان أنانية، لا علشان الله أولا. وعشان كده ربنا ادانا وصية اللي هي وصية البكور. يعني إيه البكور؟ البكور يعني الله أولا. لما أصحى من النوم أول واحد عمل أعمله أول واحد أكلمه هو مين؟ وربنا. أقف أصلي باكر يا رب تسمع صوتي، هو المهم أهم واحد. فوصية البكور لما يجي لي قرشنتين ولا حاجة حلوة، أول حاجة البكور لمين؟ لربنا. كان لما يزرعوا زرعة، أول الزرعة طالعة لسه والثمر طالع يبقى شكله جميل الثمر وهم مشتهيينه، يقولوا لا ربنا الأول. فإذا وأنا بكرم ربنا بديله البكور الأول، وأنا بقدس ربنا في قلبي وعظمه أعبده واسجد له، وأنا بقدس الرب الإله في قلبي نمرة واحد ألجأ له، أول واحد ألجأ له هو ربنا، لأني مؤمن بقدرته ومآمن بقوته، بآمن ان مفيش حد زيه ولا حد فوقه. فعشان كده اعمل ايه لما يكون في مشكله ولا دي، اول واحد ألجأ له هو مين؟ ربنا. يقول ادعوني وقت الضيق انقذك فايه فتمجدني. فاذا الله في حياتنا عظيم جدا، وهو في حياتنا داخل في كل حاجه وبنلجأ له في كل حاجه. اتضع امام الله دايما وأقول له رب ضعيف أنا ومسكين يا رب. عشان كده احنا بنعبد الله، نقف قصاده وقفة حلوة، الهيبة بتاعته أقف قصاده وقفة كويسة. تقول لي طب وأنا بصلي ممكن أصلي وأنا قاعد، ما ربنا عارف اللي في القلب. أقول لكم مال فين الهيبة بتاعته؟ بيقول كده في الإنجيل إن كنت أنا أب فأين كرامتي، وإن كنت سيد فأين إيه هيبتي. لي هيبة. عشان كده اللي داخل الكنيسة مثلا وداخل باستهتار أو معاه يعني سوري يعني ساعات ولاد صغيرة تدخل بكنز، تدخل بشيبسي، تدخل بلعبة، لا ده الكنيسة بيت ربنا، ما أقرب هذا المكان. يعقوب أب الأباء لما شاف ربنا في رؤية وهو نايم، كان هربان من أخوه، فشاف رؤية كده اللي هي السلم بتاع يعقوب، السلم واصل من السماء للأرض وملايكة طلعة ونزل عليه، قال ما أرهب هذا المكان، أرهب هذا المكان. ده إيه ده المكان ده؟ ده بيت الله. فعشان كده في هيبة، لكن مش ناس تتكلم في

0: كنيسة أو الناس تلعب في الكنيسة، أو ساعة التوزيع دي حاجة مش حلوة قوي، ساعة التوزيع وإحنا بنناول الناس تقعد خلاص بقى تقعد، ده جسد الرب ودمه بيتقدم، وإزاي نقعد وإزاي نرغي ونتكلم، واللي عايز يسلم على صاحبه، واللي عايزة تكلم صاحبتها، واللي عايزة تقول قصة، هيبة المكان. عشان كده الهيبة بتاعت ربنا، قدسوا الرب الإله فين؟ في قلوبكم. واللي يقدس ربنا كده ربنا في هيبته قدام عينيه ما يخافش حتى من ايه؟ من اللي هيقتلوه زي الشهداء، بيبقى حاسين ربنا عظيم ما نقدرش نخلفه. يوسف الصديق ربنا له هبه في قلبه، له كرامه في قلبه، له قدسيه في قلبه، عشان كده قال مش ممكن اخالف ربنا ابدا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ لايه؟ للرب. ليه الناس بتغلط وبتعمل خطايا كده ويقول يشربون الاسم الايه؟ كالماء، لانهم الله مش في قلبهم ومش في بالهم، وهبته مش موجوده وعظمته مش في دماغهم، وإيمانهم بضعيف. عشان كده إحنا عايزين نسبحه ونباركه ونخدمه ونخليه قصاد عينينا. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا إيه؟ تزعزع. أمامي في كل حين، قدام عيني في كل حين، بسجد له في كل حين. ياريت نحط ربنا قدام عينينا بهبته وعظمته وقدرته ومحبته ودينونته اللي هيدين بها الناس. بيقول كده وبيعلمنا حاجة، بيقول ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد، بل خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان، أو يقتل له سلطان أن يلقي فين؟ في جهنم. هو الديان العادل اللي هيجي يدين كل واحد، مفروض أخافه، مفروض أعمل حساب له كديان، وأعمل حساب إن هو عيناه تلاحظ الكل. يقول في الإنجيل كده فوق العالي عالي، ساعات واحد يظلم لأنه إيه؟ حاسس إنه معاه سلطة أو سلطان إنه عالي له كده مكانه، والأعلى فوقهما. مين الأعلى ده اللي فوقهما؟ الله اللي فوق الكل. فالإنسان يخاف الله، يخاف يعمل أي حاجة ربنا، يأذي حد ولا يظلم ولا يعمل أي تصرف ولا يخالف وصية من وصاياه، لأن الله يرى وينظر ويحاسب. ياريت مهابة الله تبقى قدام عينينا. مش عايز طول عليكم عشان وقت القداس، لكن خدوا ده تدريب، ناخد ده تدريب، نحن نهاب الله ونخاف الله ونخشى الله ونعبد الله بقدسية في كل يوم وفي كل وقت، ومن أول النهار من الصبح بدري أقول له ربي إيه؟ أنت الأول. أقف أصلي قصاده وخافه في كل تصرف، وهو الأول أحبه قبل أي حد، ما أحب أي حد، أحبه هو وإيه؟ وامسك فيه هو. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد لأبد كلها.
1: أغنية خنوم اسميني إنسوا وبنت باي.

0: Cristo fui a Cybros homen, Kyrie eleison, hen omes mi.
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمفرد الخطايا.

الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعلى وعلى الأرض السلام وبالناس المصائب.

0: بك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير مائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم، وقفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

0: وعاد المستحق وعاد لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والدائم إلى الآبات الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة
1: أيها الجلوس كيف
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى شرق زوره
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم يقف أمامك حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة

علمنا طرق الخلاص، منعما لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروح

0: السماوات واجلس عن يمينك أيها الآب وظهور السهل الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: فاز الخبز يجعله جسدا مقدسا له.
1: نور.

0: خير المؤمنين ردهم لتنقد افتراقات الكنيسة.
1: حل
0: تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
2: مستحقين كل الناس ان نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا أكسدنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوكم ذو الباب. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
3: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: الذي لمسيحك احفظها بسلامة من جميع الأصرخ الزرسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا تبار مكرم مجلس الأثاقف الباب المعظم أنبطلوس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبطلوس الثاني، بابا وبطريرك ورئيس أثقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر الأثقفات

0: إيه لا ينفصل معه كلمة الحق باستقامة باب على بيعتك المقدسة لو قطيعك بسلام اذكر يا رب القمام اسمه الخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: من أجل القمامة سوى الكسوس والشمامسة والإبزياكونيين وسبع طغمات كنيسة الله
2: يا رب ارحم
0: وكل خدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن

0: رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة.
2: يا رب
0: تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
3: اطلبوا عن صعود مياه النهر في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعود لنا نحن البشر ويعطي النجاة للبشر.

0: ذكري لسانك صلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا كفاء في كل شيء في كل حين زاد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر.

0: فرحا.
1: لنا هذا رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرداهك منذ البيت. أبي الأطهار سلف الأنبياء رسل بشير الإنجيل الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما أريم التي ودت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق شهيد قديس فنوس الشمس والشداء نازل انجيل مرقس رسول طاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلم نسكورس القديس اسناس رسول القديس بطرس هاتف شهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبير فم قديس وديس قديس اوفيرس قديس ديمتريوس والقديس كيريلس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريس الناطق وليات قديس غرغوريس الناطق قديس غرغوريس الارميني 618 مكتمين بين 150 بالقسطنطينية والمئتين بافسوس ابانا الصديق العظيم انبا انطونيوس البار انبا بولا الثلاثة انبا مقارات القديسين جميع اولادهم لباس الصليب أبانا بأحمس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح أبانا ببولا الطموي حسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع الأربعين شهيدا شخشات والقبر القديس أنبا موسى أحمس كمال قس أبانا بدانيال القدموس أبانا بزيرس قس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة تدرس تلميذه وأبانا أنبا شنودة اسم طاحين أنبا ويسا تلميذه وأبانا أنبا تكلا هيمانوت الحبش وأبانا أنبا أبرام وسقف أيوم وجيز أبونا مخائل البحيري تلميذه وأبانا البابا البطريرك كيرل السادس وأبانا الأرشدياك من حبيب جرجس وكل مصاف قديسيها لا لازم سؤالاتهم تلبطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرات الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك.

ملكوتك لكي وبها ذكر معجزة كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين

يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اذكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيره حيث كسرنا اسم تكسر هناك نعمتك اجل خطايا خاصه ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمه روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطيه ومن كل لعنه كل جحود من كل يمين كذب من كل مرافق مراتك من كل سيدنا العقل والقوه لنهرب الى التمام من كل امر دين نحن نصنع مرضاتك كل حين نكتب اسمائنا في كل صفوف قديسيك سرت ابيك الصالح والروح القدس اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه اذكر يا رب رئيس كهنتنا الباب المعظم الانبا تودروس الثاني اذكر يا رب الاباء المطارنه والاساقف اذكر يا رب الاباء الكهنه اذكر يا رب الخدمه والخدام والمخدومين اذكر يا رب حزان القلوب الذين ليس لهم احد اذكرهم اذكر يا رب ابنائك الطلبه نجحهم اذكر يا رب الذين اوصونا مرسكم في سالاتنا وطلبات دراعتنا اذكر يا رب مصر احفظها من كل شر يا رب اذكر السودان يا رب ارفع عنها كل حرب يا رب ارفع عنها سلاح الاعداء اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فلاستحقا وما روحك ننصد

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته ولم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بال

هذا وبالحقيقة أمين، اطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاقنا أسرار مقدسة الطهر.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسقطوا ولا تدعوه يسقط حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: وانا قد يأسف شوي سنوت انتني قوم شو بني ملا ناو ليس لمعين في شدائدنا وضيقات مسواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ومشيئتك كما في السماء.
1: In Christus Jesus bin schuldig. Ebe brosav Christus ite.
0: Ir ne posi.
1: Jesus ne mati so.
0: Ar in chebe mo tun tot fem berever bes nane. O enai et no te vioten ben chois. O aben noti o aben sotir iso. O Bei Christus, Jafar ist gebaut, den auf Arweisen ihrer Verheeren, auf Schopten ihr, auf die Eswehren, auf die Toten, auf den Schehri, Tayonosai, in Sofon, Marin Tiorofen, bis unter Verheeren, kein Bai, Hus, Wafai, nimm die Hotir und Teben und خين هريني بين جبان دكرة طرب شويس بن نوتي
1: بروسي تكساستي
2: كيري ريسو
0: أخني بشويس بن نوتي بيبان دكرة طور بيوتي من شويس بن نوتي وبن سوتيرو إيسوس بيا خريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت من هذه الساعة
1: أطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منه بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل واطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خفاء كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوات العالم

0: E crocefisto sede.
1: Rendi posti.
0: Chiedo me mati su.
1: Poi do, fanno salare abdomito, il col. ربنا وإلهنا وقدسنا يسوع المسيح نسألك من صلاحك يا محب البشر واسكرب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبانا وإخواتنا.
0: قلوبنا بين أخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، أبائنا القديسين، رؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا الكصوص، وإخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، أمهاتنا الراهبات، وأبائنا العلمانيين، وعنياه كل المسيحيين، كي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم. ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب نحن نفوسهم في حضن ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علم في موضع خضرة على ماء راحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم يخطر على ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريد كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر تفضل يا رب عبيدك المسيحيين أرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دلس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فأعطيهم غفران خطاياهم، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسيك.
0: يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيه. مبارك انت ايها الرب اله ابانا ومتزايد بركه، واسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكن عليك، لان الكرسي ترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء ابطار الارض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن اللي يبرك يا رب. رحمتك دائمة إلى الأبد. أعمل يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإن أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك وخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الأدوية تحقق كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، وأقبلت البطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديس الممتلئ مجدا الأزرق كل حين ولدة لله أم المسيح. اسأل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
2: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكان أملنا غفران خطايانا.
2: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: رئيس الملك الطائر مخير رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا.
1: شاش من عرشهم كيروس وير طبيرم نسم بهم سمبي بن تقرا طور الشمس مصريوتي.
0: ميخائيل بيبي هويد غبريل بيوم اصناف رافائيل بيبي ما شمت غدا الطيب وسط تدريس
1: سوريل صدق.

0: الحقيقة الذي يتلالى لهم الذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور.
1: اشفع فينا أيها الصديق الصبيغ يوحنا المعمدان ليغفر لنا خطايانا.
0: ربنا يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس وانديراوس ويوحنا ويعقوب.
2: وفيلبس ومتى برسلهما أسوتهما ويعقوب ابن حرفة وسمعان القناوي.
0: تداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وقيت التلاميذ الذين طبعا مخلصنا.
2: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا كامل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد.
0: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض.

0: من الظلمة إلى النور الحقيقي، أطعمت الخبز الحي الذي نزل من السماء.
1: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت الأقطار المسكونة.
0: سلام لك أيها الشهيد، سلام للإنجيل، سلام للرسول مرقس ناظر الإله.
1: طب من الرب عنا يا نظر الإنجيل مرقس الرسول يخبر لنا أخطاء.
0: الشهيد المكرم الذي ربنا يسعى المسيح، القديس استيفانوس الذي تأوي له الإقليم،
2: الذي كشف له الله أسرارا عظيمة واستنار وجهه مثل وجه ملاك،
0: الذي رأى السماء مفتوحة، وربنا يسعى المسيح عن يمين أبي، والذي نرجمه كان يطلب مني أجل خالصه
2: صارخا قائلا يا ربي يسوع المسيح، ابر روحي إليك ولا تحسبها

0: لك أيها المجاهد الذي لربنا يسوع المسيح القديس استيفانوس الذي تاويلاه الإكليل.
1: اطلب من الرب عنا يا رئيس الشمس المبارك استيفانوس الشاهد الأول ليغفر لنا خطايانا.
0: شوين سوار سمس رقم خيمة شو سي ترخين خيتو شسن سرين سوتو كسن نمبر سن سنسين بين
2: أتي يوم في طاري ما سبن صوتي رنا غصن تقول إن أخي سيبنا عرون تفسن أنت بهيريني.
0: سلام لك أيها العذراء الملك الحقيقي السالم الفخري جنسينا ولدت لنا عمانوئيل.
2: نسألك اذكورينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح يخبرنا خطايانا.
0: شسن ونعظمك ومن الروح حقيقة ومجدك تعالى زرع القديسة ولدة الإله لأنك ولدت للمخلص العالم تخلص نفسنا. المجد لك يا سيد الملك المسيح فخر الرسل كل الشهادات أهليل الصديقين سبت الكنائس غفران خطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
2: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساود الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس والرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثير يشتهون يرون ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلباط قديسك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في طلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها لك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقد ربنا يحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

مقدس، فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس مرقس الإنجيلي البشير.

صراط ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير، أليس لكي يوضع على المنارة؟ فأنه ليس شيء خفي إلا ويظهر، ولا كان مكتوما إلا ويعلن،

0: أيضا فلنسأل الله ضابط الكون. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل واطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم.
0: هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. أذكر يا رب بطرك الأب المكرم البابا الأنباط وضروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنباط وضروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم.
0: حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة. أذكر يا رب خلاص هذا الموضوع الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة
2: يا رب ارحم.
0: وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل زينتها، ونجينا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق وسبي البربر، من سيف الغريب، من قيام الهراطقة.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعوننا نحن بين البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا.

0: صراحة
1: اصعدها كمقدار، يا كنعمتك فرح وجه الارض ليروى حرثها ولتكسر اسمار وأعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك، من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لان اعين الكل تترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف كل حين كل شيء نزداد.

0: الكل. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل من صلاحك يا محب البشر، اسقوا يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا.
2: يا رب ارحم.
0: يأتي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصلحك مشيئتك الصالحة الطبوية المقدسة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، انعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الأتين بعدنا إلى الأبد. قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدامك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يسمعون إرادتك المقدسة بالنعم الرافعة محبة البشر. أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. إن بخريستوس وسوس بين شويس
3: خلاص يمون تكرهنا في
2: إن بيونسو كيريه
3: روس خمين سيون تبوه هو أمين.

0: أيها الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد والكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الأميين مخلص المحياة الذي نفخ في وجه التلاميذ والقديسين وصل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليها ومسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار رعمت على الذين يعملون في كهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم الآن أيضا الناس أطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا وإن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت أيها السيد العرب ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعمل لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة صالح لأنك أنت إلهنا إليك بك المجد وكامل العزة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين.
1: أمين كرياليسون كرياليسون كرياليسون أمين الليلو يا زوكسا

0: اسمه
1: بخريستوس بنوتينا.
0: آمين سيشوبي.
1: يا ملك السلام اعطينا سلامك، كرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد والبركه والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر. ابانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
1: محبة الله الأم، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
3: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
4: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

يوم قدوس قدوس قدوس فصل من جل القديس لوقا البشير والترميز والطاهر بركاته عينا امين. الان يا سيد اطلق عبدك بسلامك قولك، لان عيني قد بصرت خلاصك الذي اعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم ومجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

Grazie.

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة وليدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن انقضاه. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الباسق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت سماء والأرض مئتان مد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقاتنا سواك. حل وافر واصفح يا الله عن سيئات صنعها برضاك صنعها بغير رضاك التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من اسم القدوس كرحمتك يا رب ولا خطايانا. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات
1: والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

البيت هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.